يا خاوتي توحدوا الله ونعلوا الشيطان، يا ولاد العربية يا بنات العربان، هذه دنيا غرارة مش حار راحوا فيها من البنات وشبان.